هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة من القرآن الكريم.
1: بسم الله.

سيداتي وسادتي، من دلي استمعنا إلى القرآن الكريم، ولن نقدم التعليق. الابتكار والبعث والتكنولوجيا ستحدد مسار التنمية في الهند خلال الوقود القادمة، أكد وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندر سينغ في بودكاست حديث أن الهند اليوم تشارك بشكل متزايد في تطوير التقنيات الرائدة على المستوى العالمي، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل الابتكار في قطاعات عديدة. وأشار إلى أن الهند اعتمد لعقود طويلة على نطاق واسع تقنيات طورت في الخارج، وغالبا ما كانت تدخل مجالات تكنولوجية جديدة بعد سنوات من دخول الدول الرائدة. قال الدكتور إن رئيس الوزراء مودي وضع العلوم والتكنولوجيا في صميم عملية صنع السياسات الوطنية، مشجئا مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ومعززا ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، وضامنا ترجمة التقدم العلمي إلى فوائد ملموسة للمواطنين. وفي إشارة إلى مكانة الهند المتنامية في التقنيات الرائدة، أوضح الدكتور سينغ أن البلاد حققت تقدما كبيرا في مجالات الفضاء والطاقة النووية وتقنيات الكم والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وفي قطاع الفضاء أشار الوزير إلى أن الهند أنشأت واحدة من أكثر منظومات الفضاء ديناميكية في العالم بعد فتح القطاع أمام مشاركة القطاع الخاص، وأوضح أن عدد الشركات الناشئة في مجال الفضاء قد ارتفع من بضعة شركات إلى أكثر من 4 شركة، في حين يتوقع أن يشهد اقتصاد الفضاء الهندي الذي يقدر حاليا بنحو 9 مليارات دولار أمريكي نموا كبيرا في السنوات القادمة. قال الدكتور جيتندر سينغ إن إنجازات الهند في مجال الفضاء قد أحدثت نقلة نوعية في تفاعل الجمهور مع العلوم، وألهمت جيلا جديدا من المبتكرين ورواد العمل. وأضاف أن تقنيات الفضاء اليوم تدعم الاتصالات وتخطيط البنية التحتية والحوكمة وإدارة الكوارث والزراعة والأمن القومي، مما يجعل ذات أهمية متزايدة في الحياة اليومية. ووصف الوزير التقدم المحرز في تطوير النموذج الأولي للمفاعل النووي الصريح بأنه إنجاز هام في استراتيجية الطاقة طويلة الأجل للهند. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي أتاحت مشاركة أكبر للقطاع الخاص في القطاع النووي قد فتحت آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات القائمة على التكنولوجيا. وأضاف أن هذه الإصلاحات من المتوقع أن تسرع وتيرة الابتكار وتوسع قدرات الهند في تقنيات الطاقة المتقدمة. وفي معرض تسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار المهمة الوطنية للاتصالات الكمومية، قال الدكتور سينغ إن الهند قد حققت بالفعل ما يقرب من نصف قدرتها المستهدفة في مجال الاتصالات الكمومية، والتي تبلغ 2000 كيلومتر خلال السنوات الأولى من التنفيذ. وقال إن وتيرة التقدم تعكس الكفاءة المتنامية للهند في أحد أهم المجالات التكنولوجية الاستراتيجية في العالم. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، أشار الدكتور جيتندر سينغ إلى أن الهند تستعد لتحول صناعي مدفوع بالتكنولوجيا الحيوية من خلال سياسة BIOE3، وأوضح أن اقتصاد المستقبل سيتأثر بشكل متزايد بالتقدم في مجالات التكنولوجيا الحيوية،
وعلم الوراثة والتصنيع الحربي، وأن الهند تتخذ خطوات استباقية لترسيخ ريادتها في هذه المجالات. وأشار إلى المبادرات الجارية في تسلسل الجينوم وتشخيص وعلاج الأمراض النادرة وتطوير الأدوية محليا والاختراقات في العلاج الجيني كأمثلة على القدرات العلمية المتنامية للهند. وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي

يرزقك قوة تحميلية في مجالات الحوكمة والرعاية الصحية والزراعة والاتصالات والبحث العلمي وتقديم الخدمات العامة. قال إن الهند تتبنى نهجا متوازنا يجمع بين الخبرة البشرية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والابتكار والحوكمة التي تركز على المواطن. وأوضح أن مهمة الذكاء الاصطناعي في الهند ترسخ أساسا متينا للريادة المستقبلية في التقنيات الرقمية المتقدمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة ومجموعات البيانات والابتكار والتطبيقات الناشئة. وقد شهد النظام البيئي للابتكار في الهند نموا سريعا خلال العقد الماضي، ما انعكس في صعود البلاد كإحدى أبرز وجهات الشركات الناشئة في العالم، والنمو الكبير في طلبات براءات الاختراع وتحسن تصنيفها العالمي في مجال الابتكار وزيادة منشوراتها العلمية. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الهند تتبنى استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة البحرية الناشئة. وأوضح أن هذه المبادرات تتماشى مع التزام البلاد طويل الأمد بالتنمية المستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2070. سيداتي وسادتي، من دلهي نقدم لكم الآن نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرب عليكم السيد أحمد من أنباء هذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصبح رئيس الوزراء المنتخب الأطول خدمة في تاريخ الهند ويتلقى التهاني من قادة العالم. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران ردا على إسقاط مروحية أباشي تابعة للجيش قبالة السواحل عمان. الهند تعبر عن قلقها البالغ إزاء مقتل 30 مدنيا في حملة قمع دامية ضد المتظاهرين في جموا كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، وتتهم إسلام آباد باستخدام الأخبار الكاذبة للتغطية على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان تخاطر بخلق جيل ضايع، حيث لا تزال 3.8 مليون فتاة خارج المدارس. وفي الكريكت ساهمت 100 نقطة سجلها روتو راج جاي كواد في فوز الهند A على سريلانكا A بفارق 8 ركلات في المباراة الافتتاحية للبطولة الثلاثية في دامبولا. كانت أيها السادة مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. هنأ قادة العالم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء المنتخب الأطول خدمة في الهند، وأشادوا بحوكمته التحويلية ودعمه لدول جنوب العالم ورؤيته للهند الشاملة والدنماركية اقتصاديا. وقال رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديسانايكا في رسالة إن هذا الإنجاز ليس فقط دليلا على سنوات خدمة السيد مودي، بل أيضا على الثقة التي أولاها شعب أكبر ديمقراطية في العالم لقيادته مرارا وتكرارا، كما سلط الضوء

على التحول الاقتصادي والاجتماعي الملحوظ الذي شهدته الهند، وأشار إلى أن رؤية رئيس الوزراء مودي ألهمت الكثيرين خارج حدود الهند بما في ذلك سريلانكا. ووصف رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في رسالة مصورة شخصية رئيس الوزراء مودي بأنه قدوة ومثال يحتذى به في القيادة، كما وصف انتشال أكثر من 200 مليون شخص من براثن الفقر إلى حياة كريمة اليوم بأنه إنجاز عظيم. وفي سياق متصل، أشارت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا بيرساد بيس سيسار إلى أن الهند تحت قيادة رئيس الوزراء مودي قد برزت كصوت رائد في الشؤون العالمية، وسلطت الضوء على مسيرة رئيس الوزراء مودي من بدايات متواضعة إلى قيادة دولة يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة على مدار 3 ولايات. وأكدت على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الهند في السياسة الخارجية والنمو الاقتصادي والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أصبح رئيس الوزراء ناريندرا مودي أطول رئيس وزراء منتخب خدمة في تاريخ الهند. أدى السيد مودي اليمين الدستورية في 26 مايو 2014، وقد تجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله بنديت جواهرلال نهرو الذي أدى اليمين الدستورية لأول مرة كرئيس وزراء منتخب في 13 مايو 1952، واستمر في منصبه حتى 27 مايو 1964. بلغت فترة ولاية بانديت نهرو كرئيس وزراء منتخب 4398 يوما، ومنذ 26 مايو 2014 وحتى اليوم 10 يونيو 2026 بلغت فترة ولاية رئيس الوزراء مودي المتواصلة 4399 يوما، مما يجعله رئيس الوزراء المنتخب الأطول خدمة في تاريخ الهند. وفي سياق متصل، أشارت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا بيرساد بيسيسار إلى أن الهند تحت قيادة رئيس الوزراء مودي قد برزت كصوت رائد في الشؤون العالمية، وسلطت الضوء على مسيرة رئيس الوزراء مودي من بدايات متواضعة إلى قيادة دولة يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة على مدار 3 ولايات. أطول رئيس وزراء منتخب خدمة في تاريخ الهند، أصبح رئيس السيد مودي أطول رئيس وزراء منتخب خدمة في تاريخ الهند. أدى اليمين الدستورية في 26 مايو 2014، وقد تجاوز ذلك الرقم القياسي الذي سجله بنديت جواهرلال نهرو الذي أدى اليمين الدستورية لأول مرة كرئيس وزراء منتخب في 13 مايو 1952. أقرت وزارة الشؤون الخارجية أمس بتقارير عديدة عن وحشية الشرطة الشديدة في كاشمير التي تسيطر عليها باكستان، والتي أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين وإصابة آخرين. وأضافت أن الهند تأمل
أن يحاسب المجتمع الدولي باكستان على أفعالها وانتهاكاتها. وفي تصريح لوسائل الإعلام في نيودلهي قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية

دير جاء السؤال إن نيو دلهي لا تزال تشهد نمطا من الأخبار ومقاطع الفيديو الكاذب انطلاقا من باكستان. وصف آسيا جاء السؤال هذه الأحداث بأنها محاولة يائسة من باكستان للتغطية على إخفاقاتها وصرف الأنظار عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. يقوم وزير الخارجية الدكتور إس جاي شنكر بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى بلغاريا وفنلندا تبدأ اليوم. وقالت وزارة الخارجية إن الدكتور جاي شنكر سيلتقي خلال زيارته لبلغاريا بالقيادة البلغارية ويجري محادثات مع نظيره. حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تخاطر بخلق جيل ضايع حيث لا تزال نحو 3.8 مليون فتاة محرومة من التعليم بسبب القيود التي تفرضها حركة طالبان. وفي كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن الدولي قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان جورجيت غانيون إنما يقدر بنحو 3.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و18 عاما لا يزلن محرومات من التعليم. انتقدت الهند بشدة باكستان في الأمم المتحدة لإدارتها مصنعا منظما للكراهية يستغل المصطلحات الدينية لزرع العداء الدائم تجاه الهند بين مواطنيها. خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انتقد المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة بهاريش إسلام آباد بشدة لنشرها معلومات مضلة برعاية الدولة وذلك بوصف الجماعات المسلحة العاملة داخل أراضيها بفتنة الهند. عقدت الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم أول منتدى لها. عقد اجتماع منتدى أكاديميات العلوم لدول البريكس لعام 2026 حول الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة افتراضيا. وأعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا أن الاجتماع عقد تحت شعار تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب. في مباراة الكريكت للرجال فاز فريق الهند A على فريق سريلانكا A بفارق 8 ركلات في مباراة متقاربة ضمن افتتاحية سلسلة المباريات الثلاثية على ملعب رانغيري دامبولا الدولي في سريلانكا أمس. وبعد اختيار الهند للضرب أولا سجلت 277 ركزة مقابل 6 خسائر في 50 أورس المحددة. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، الآن نقدم لكم هذه الأغنية غزل من غناء جاجيت سينغ.

منتخب الأطول خدمة في تاريخ الهند. أصبح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم أطول رئيس وزراء منتخب خدمة في تاريخ الهند. أقرت وزارة الشؤون الخارجية أمس بتقارير عديدة عن وحشية الشرطة الشديدة في كشمير التي تسيطر عليها باكستان، والتي أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين وإصابة آخرين. وأضافت أن الهند تأمل أن يحاسب المجتمع الدولي باكستان على أفعالها وانتهاكاتها. وفي تسريب لوسائل الإعلام في نيودلهي، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رندي جاسوال إن نيودلهي لا تزال تشهد نمطا من الأخبار ومقاطع الفيديو الكاذب انطلاقا من باكستان. يقوم وزير الخارجية الدكتور جاي شانكر بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى بلغاريا وفنلندا تبدو اليوم. وقالت وزارة الخارجية إن الدكتور جاي شانكر سيلتقي خلال زيارته لبلغاريا بالقيادة البلغارية ويجري محادثات مع نظيره. حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تخاطر بخلق جيل ضائع، حيث لا تزال نحو 3.8 مليون فتاة محرومة من التعليم بسبب القيود التي تفرضها حركة طالبان. وفي كلمته ألقتها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان جورجيت غانيون إنما يقدر بنحو 3.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عام لا يزلن محرومات من التعليم. انتقدت الهند بشدة باكستان في الأمم المتحدة لإدارتها مصنعا منظما للكراهية يستغل المصطلحات الدينية لزرع العداء الدائم تجاه الهند بين مواطنيها. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية. مع عمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب التوقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من دلي نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يدل عليها الشيخ محمود خليل الحصري من سورة مريم، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم تلعن الشيخ محمود خليل الحصيري من سورة مريم. آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قيم نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة غزل، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسادة نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم

برامج المختلفة بما فيها برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية وحديث البرنامج حديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسيدي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنانين الهنود بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسيدي قدم لحضراتكم تفاصيل برامج المسائية نقدم هذه القطعة من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيدي وسادتي، آن الأوان حان موعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. قادة العالم يهنئون رئيس الوزراء مودي بمناسبة كونه رئيس الوزراء المنتخب الأطول خدمة في المنصب. وزارة الدفاع تشتري 20 جهازا للتشويش على أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية لتعزيز

الصلامة التشغيلية للقوات البحرية. إيران تشن عملية عسكرية انتقامية ضد قواعد أمريكية في أنحاء غرب آسيا. مقتل 13 شخصا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونار وخوست بانكيا الأفغانية. بطولة أستراليا المفتوحة، اللاعبة الهندية فيبي سندو وتانفي شرما تتأهلان إلى الدور الثاني في منافسات فردي للسيدات. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. تتوالي التهاني من جميع أنحاء العالم بمناسبة تحول سيد نيرندرا مودي إلى رئيس الوزراء المنتخب الأطول خدمة في تاريخ الهند. وقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الهند في ظل قيادة سيد مودي قد وصلت إلى القمر وتطمح للوصول إلى النجوم. كما أعربت عن شكرها لرئيس الوزراء مودي على جهوده لتعزيز التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن جانبها أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميليوني عن استعدادها للعمل مع رئيس الوزراء مودي لخلق فرص جديدة لشعبي البلدين. وقال رئيس قبرص نيكوس خريستوليس إن هذا الإنجاز البارز يعكس سنوات من التفاني في الخدمة والقيادة التي قدمها رئيس الوزراء مودي. هنأت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريسن سيد مودي وأعربت عن استعدادها لمواصلة العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي سياق تقديم التهاني، صرح رئيس كوريا الجنوبية لي جانغ ميونغ بأن رئيس الوزراء قاد تقدم الاقتصادي والتنموي في الهند على مر السنين ولعب دورا محوريا في الارتقاء بمكانة الهند العالمية.

إن من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء نايم مودي أصبح اليوم صاحب أطول فترة ولاية في منصب رئيس الوزراء الهند، وسجل بذلك 12 عاما على رأس الحكومة المركزية، استجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس الوزراء الأسبق جواهرلال نهرو بأصوله إلى 4399 يوما في المنصب كرئيس وزراء منتخب. وقعت وزارة الدفاع عقدا بقيمة 4.49 مليار روبية لشراء 20 جهازا متطورة للتشويس على أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية لصالح البحرية الهندية، وذلك بالنسبة لا تقل عن 75 من المكونات المحلية. وقد أبرم العقد الذي يندرج تحت فئة الشراء هندي تصميم تطوير تصميم محلي في نيودلهي بحضور وكيل وزارة الدفاع راجيش كومار سينغ. يفيد مراسلنا بأن هذا العقد يعزز التزام الحكومة بمبادرة آتمنير بارت الهند المعتمدة على الذات واصنع في الهند بالتزامن مع تقوية منظومة الأمن البحري في البلاد، كما يمثل خطوة هامة أخرى نحو تعزيز القدرات الدفاعية وتوطين التقنيات العسكرية المتقدمة. شنت إيران عملية عسكرية انتقامية واسعة النطاق ضد قواعد أمريكية في أنحاء غرب آسيا، وذلك بعد ساعات من توجيه القوات الأمريكية ضربات لبنية تحتية للدفاع الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجمات استهدف الأسطول الخامس الأمريكي البحرين وقاعدة الصالمة الجوية في الكويت، بالإضافة إلى هجوم صاروخي بعيد المدى استهدف قاعدة الأرضقة الجوية في الأردن. يأتي هذا التصعيد عقب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار المراقبة بالقرب من مضيق هرمز ليلة الثلاثاء، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباشي تابعة للجيش الأمريكي. وفي لبنان شنت القوات الإسرائيلية ضربة محددة استهدفت السيارة في وسط مدينة السيدة كبرى مدن الجنوب اللبناني، ذلك وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان. قتل ما لا يقل عن 13 شخصا معظمهم من الأطفال جراء غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني في ولاية كونار وخوست باكتيكا الأفغانية. وفي بيان له أدان المتحدث باسم حركة الطالبان ذبيح الله مجاهد الهجوم مشيرا إلى أنه استهدف منازل مدنية ووقع ليلة أمس، وصف مجاهد تحرك الجيش الباكستاني بأنه انتهاك جديد للمجال الجوي الأفغاني معتبرا إياه جريمة إنسانية وعمل عدواني. تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط التبادل المتكرر لإطلاق النار وتزايد المخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين، وقد تبادل البلدان الاتهامات بالمسؤولية عن زعزعة الاستقرار، في حين ظلت جهود الوساطة الدبلوماسية المحلية غير مجدية في وقف المزيد من التصعيد. سيدي وسيدي تستمعون نشرة الأخبار، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. في منافسات كرة الريشة تأهلت كل من اللاعبة الهندية في بي سيندو وتان في شرما إلى الدور الثاني من المسابقة الفردية للسيدات في بطولة أستراليا المفتوحة لتقام في سيدني. قد تغلب سيندو الحائز على ميدالية أولمبيادين بالمصنف العاشر عالمين على لاعبة بيرو إينيس كيستيلو. أطلق السيد جايان تاشودري وزير الدولة لتنمية المهارات وريادة العمل والتعليم المجموعة تضم 14 عاملا هنديا هائرا متوجهين إلى موريشيوس في إطار اتفاقية تنقل العمالة المبرمة بين حكومتي البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة أشار السيد تاشودري إلى أن القوة العاملة الهندية الماهرة تحظى باعتراف عالي متزايد بفضل ما تتمتع به من مواهب احترافية وقدرة على التكيف.
أكد أن الضخم المتنامي لشراكة التنقل بين الهند وموريشيوس يعكس الثقة التي يولي أصحاب العمل حول العالم للمواهب الهندية، مضيفا أن هؤلاء العمال لا يحملون معهم مهارات مهنية فحسب، بل يحملون أيضا تطلعات هند الشابة مستعدة للمساهمة في الاقتصاد العالمي. أدانت الهند الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية ستبيل قوارة سواحل عمان. ذكرت وزارة الخارجية الشؤون في بيان لها أنه تم إنقاذ 21 هنديا من أصل 24 من أفراد الطاقم الهندي الذي كانوا على متن السفينة، بينما أفادت تقارير بفقدان 3 آخرين. أشارت الوزارة إلى أن السفارة الهندية في عمان تتابع العواطف عن كثب وتنتسق بشكل استباقي مع السلطات العمانية بشأن عمليات البحث والإنقاذ المستمرة. التقى وزير الشؤون الخارجية دكتور جاي شنكر في صوفيا برئيس بلغاريا رومين رادف. سلط الوزير الضوء على العلاقات الثنائية القوية تجمع البلدين والفرص الجديدة الناشئة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والبلغارية، فضلا عن ضرورة توثيق التعاون الثنائي لتقليل المخاطر وتحقيق التنوع في ظل عالم من يتسم بتزايد التقلبات. ترأس رودرا نادرا وكيل شؤون الشرق في وزارة الشؤون الخارجية الهندية الوفد الهندي إلى اجتماع كبار المسؤولين التابع لمنتدى آسيان إقليمي الذي عقد أمس في مانيلا. في منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن المسؤول الهندي أكد خلال المنتدى على الأهمية البالغة لآلية منتدى آسيان والإقليمي ودعم الحوار والدبلوماسية في التصدي لتحديات الجيوسياسية الراهنة، كما جرت مناقشات حول مشهد الأمن الإقليمي والدولي مع الدعوة إلى تضافر الجهود للحفاظ على نظام قائم على القواعد فيما يتعلق بالمشاعات العالمية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمع الكرام، أهلا وحبان وأهلا الحبان وحال مدن نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليه ونتمتع بها بصوت الفنان هنود أي مهبز زندباد وكاغز كي كشتي.

0: سيدي وسادتي، الحين نقدم على حضراتكم التعليق اليومي حول موضوع خاص، فإليكم هذا التعليق.
1: الابتكار والبعث والتكنولوجيا ستحدد مسار التنمية في الهند خلال الوقود القادمة، أكد وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندر سينغ في بودكاست حديث أن الهند اليوم تشارك بشكل متزايد في تطوير التقنيات الرائدة على المستوى العالمي، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل الابتكار في قطاعات عديدة. وأشار إلى أن الهند اعتمد لعقود طويلة على نطاق واسع تقنيات طورت في الخارج، وغالبا ما كانت تدخل مجالات تكنولوجية جديدة بعد سنوات من دخول الدول الرائدة. قال الدكتور إن رئيس الوزراء مودي وضع العلوم والتكنولوجيا في صميم عملية صنع السياسات الوطنية، مشجئا مشاركة أكبر للقطاع الخاص ومعززا ريادة الأعمال القائمة على الابتكار وضامنا ترجمة التقدم العلمي إلى فوائد ملموسة للمواطنين. وفي إشارة إلى مكانة الهند المتنامية في التقنيات الرائدة، أوضح الدكتور سينغ أن البلاد حققت تقدما كبيرا في مجالات الفضاء والطاقة النووية وتقنيات الكم والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وفي قطاع الفضاء أشار الوزير إلى أن الهند أنشأت واحدة من أكثر منظومات الفضاء ديناميكية في العالم بعد فتح القطاع أمام مشاركة القطاع الخاص، وأوضح أن عدد الشركات الناشئة في مجال الفضاء قد ارتفع من بضعة شركات إلى أكثر من 4 شركة، في حين يتوقع أن يشهد اقتصاد الفضاء الهندي الذي يقدر حاليا بنحو 9 مليارات دولار أمريكي نموا كبيرا في السنوات القادمة. قال الدكتور جيتندر سينغ إن إنجازات الهند في مجال الفضاء قد أحدثت نقلة نوعية في تفاعل الجمهور مع العلوم، وألهمت جيلا جديدا من المبتكرين ورواد العمل. وأضاف أن تقنيات الفضاء اليوم تدعم الاتصالات وتخطيط البنية التحتية والحوكمة وإدارة الكوارث والزراعة والأمن القومي، مما يجعل ذات أهمية متزايدة في الحياة اليومية. ووصف الوزير التقدم المحرز في تطوير النموذج الأولي للمفاعل النووي الصريح بأنه إنجاز هام في استراتيجية الطاقة طويلة الأجل للهند. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي أتاحت مشاركة أكبر للقطاع الخاص في القطاع النووي قد فتحت آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات القائمة على التكنولوجيا، وأضاف أن هذه الإصلاحات من المتوقع أن تسرع وتيرة الابتكار وتوسع قدرات الهند في تقنيات الطاقة المتقدمة. وفي معرض تسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار المهمة الوطنية للاتصال

0: 3. وأوضح أن اقتصاد المستقبل سيتأثر بشكل متزايد بالتقدم في مجالات التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة والتصنيع الحيوي، وأن الهند تتخذ خطوات استباقية لترسيخ ريادتها في هذه المجالات، وأشار إلى المبادرات الجارية في تسلسل الجينوم وتشخيص وعلاج الأمراض النادرة وتطوير الأدوية محليا والاختراقات في العلاج الجيني كأمثلة على القدرات العلمية المتنامية للهند. وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي يبرز كقوة تحويلية في مجالات الحوكمة والرعاية الصحية والزراعة والاتصالات والبحث العلمي وتقديم الخدمات العامة. قال إن الهند تتبنى نهجا متوازنا يجمع بين الخبرة البشرية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والابتكار والحوكمة التي تركز على المواطن. وأوضح أن مهمة الذكاء الاصطناعي في الهند ترسخ أساسا متينا للريادة المستقبلية في التقنيات الرقمية المتقدمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة ومجموعات البيانات والابتكار والتطبيقات الناشئة. وقد شهد النظام البيئي للابتكار في الهند نموا سريعا خلال العقد الماضي، ما انعكس في صعود البلاد كإحدى أبرز وجهات الشركات الناشئة في العالم، والنمو الكبير في طلبات براءات الاختراع وتحسن تصنيفها العالمي في مجال الابتكار وزيادة منشوراتها العلمية. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الهند تتبنى استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة البحرية الناشئة. وأوضح أن هذه المبادرات تتماشى مع التزام البلاد طويل الأمد بالتنمية المستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2070. وأضاف أن المرحلة المقبلة من نمو الهند ستعتمد بشكل متزايد على قطاعات لم تستغل بالشكل الأمثل. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الثقة العلمية والقدرات التكنولوجية وبيئة الابتكار التي بنيت خلال هذه الفترة قد مكنت الهند من أن تصبح اقتصادا رائدا في مجال المعرفة وأن تحقق رؤية فيكسد بارت، أي الهند المزدهرة لعام 2047.
1: سيدي وسادتي، أرى أن نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام ثم نقدم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية.

صنف له نور الدين محمد العوفي كتابه جوامع الحكايات، توفي سنة 36. الشيخ العالم الكبير المحدث محمد بن أحمد بن محمد الماركلي الإمام كمال الدين الزاهد الدهلوي أحد العلماء المبرزين في الفقه والحديث، تفقه على برهان الدين محمد البلخي وأخذ الحديث عنه، وتفقه على الشيخ برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية وأخذ الحديث عن الشيخ محمد بن الصنعاني صاحب مشارق الأنوار، والشيخ كمال الدين أجازة عن المؤلف أثر النيرين في أخبار الصحيحين عن الشيخ حسن بن محمد بن مذكور، أخذ عن الشيخ المجاهد نظام الدين محمد البداي وقرأ عليه المشارق وحفظ عنه، كان عالما فاضلا محققا زاهدا ورعا متبحرا في الفقه والحديث. أراد السلطان غياث الدين بلبن أن يختاره لإمامته في الصلاة فأبى ذلك وقال لم يبق لي عمل من أعمال الصالحة غير الصلاة، والسلطان يريد أن يبطلها أيضا كما في سير الأولياء. وإن رأيت في بعض المجامع أن وفاته كانت بمدينة دهلي في سنة 84 و600. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم حديث الليلة قراءة من كتاب نزلة الخواطر، وبهذا ينتهي الحديث. سيدي والسيدات، نقدم لحضراتكم الآن أغاني الهندية المتنوعة بأصوات فنان هنود بما فيهم أنورادا بادوال والكياغنيك مهندر كابور، فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة.

سيدي وسادتي، أهلا أولا وحالا، موعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. تتوالى التهاني من جميع أنحاء العالم بمناسبة تحول سيد ناريندرا مودي إلى رئيس الوزراء المنتخب الأطول خدمة في تاريخ الهند. وقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الهند في ظل قيادة السيد مودي وصلت إلى القمر وتطمح للوصول إلى النجوم. تجدر إشارة إلى أن رئيس الوزراء أصبح صاحب أطول فترة ولاية في منصب رئيس الوزراء الهند، مسجل بذلك 12 عاما على رأس الحكومة المركزية، استجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس الوزراء الأسبق جواهرلال نهرو بوصوله إلى 4399 يوما في المنصب كرئيس وزراء منتخب. وقعت وزارة الدفاع الهندية عقدا بقيمة 4.49 مليار لشراء 20 جهازا متطورا للتشويش على أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية للقوات البحرية الهندية، وذلك بنسبة لا تقل عن 75% من المكونات المحلية. يفيد مراسلنا بأن هذا العقد يعزز التزام الحكومة بمبادرتي الهند المعتمدة على الذات وإصنع في الهند بالتزامن مع تقوية منظومة الأمن البحري في البلاد. شنت إيران عملية عسكرية انتقامية واسعة النطاق ضد قواعد أمريكية في أنحاء غرب آسيا في الدول المختلفة بما فيها الأردن والبحرين. قتل ما لا يقل عن 13 شخصا معظم من الأطفال جراء غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني في ولاية كونار وخوست باكيتك الأفغانية. وفي منافسات كرة الريشة تأهل كل من فيبي سندو وتانفي شرما إلى الدور الثاني من مسابقات فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في سيدني بأستراليا. أطلق السيد جاينت شودري وزير الدولة لتنمية المهارات وإدارة الأعمال والتعليم مجموعة تضم 14 عاملا هنديا ماهرا متوجهين إلى موريشيوس في إطار اتفاقية التنقل العمالة المبرمة بين حكومة البلدين. الهند تدين والهجوم على السفينة التجارية ستشل قبل صواحل أومان. الهند وبلغاريا

تبحثان سبل التعاون في مجالات متنوعة. وكيل وزارة الشؤون الخارجية يرأس الوفد الهندي في اجتماع منتدى آسيان الإقليم في مانيلا. سيدي وسادتي، وبهذا قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامج المساء مع عمل قيف برامج الصباح. حتى ذلك الحين استودعكم الله، وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.